توحشتك وهرن مقديتشي ويا ربي وغرايا لا اله الا الله الغربه صعيبه ويا وغرايا توحشتك وهرن مقديتشي ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.